فوق بقات هاجي شو خوق دون ايغا موجي خليونا انا كخاب مخوني لا نلا لوب مخوني